0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد

فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه.

للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة

متصفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل

إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.

بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما

إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر

0: يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد.

0: محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد

شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد.

لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء

وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا. واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الإنسان وحتى سورة الانشقاق.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الإنسان وحتى سورة الانشقاق.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشهادة

0: شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. ثواب الأذكار.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الـ FM حريملا 88.4، 88.4 ساجر 89.6، 89.6 الأرطاوية 92.9، 92.9 الرويضة 90.7، 90.7 على موجات الـ FM
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى
4: للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

لَهُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الرعد.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سنن الجمعة.
4: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه

0: وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون

مبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا

يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا

يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدةً

أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالكافرين

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورتي المائدة والأنعام.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي آل عمران والنساء.
1: سوانح تدبرية.
2: وأن تعفو أقرب للتقوى. الاختلاط بالناس يكشف معادن أخلاقهم وحسن وقبح سلوكهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم أخلاقنا. ولذلك فإن من أعظم الخصال النبيلة والخلال الجميلة والصفات الجميلة من اتصف بها أحبه الله عز وجل وأحبه العباد وعظموه وسعد في الدنيا ويوم المعاد. إنها صفة العفو عن الناس والتجاوز عن الزلات والصفح عن الهفوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو هو التجاوز وترك الانتقام، والصفح الإعراض عن التأنيب والعتاب. قال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه. والعفو من صفات الله عز وجل، والعفو من أسمائه الحسنى، ومعناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ويصفح عمن تاب وأناب. والله جل وعلا يقول: إن الله كان عفوا غفورا. ويقول جل في علا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأن تعفو أقرب للتقوى. أهل العفو والصفح هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقربهم

0: هما للتقوى الذي يعفو. العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان، والله جل وعلا يقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح من أخص صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه في كتابه المبين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه سجيتهم وهذا طبعهم وهذا خلقهم، وفي آية الأخلاق الجامعة خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وأن تعفو أقرب للتقوى. لقد رغب القرآن الكريم في العفو والصفح وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رضي الله عن الصديق أبي بكر عندما نزلت هذه الآية وكان قد منع النفقة عن مصطح بن أثاثة لمقالة قالها في أم المؤمنين عائشة، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا، فرجع بالنفقة عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب، وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح من أخلاق الكبار، فهو صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والصديقين، فهذا يوسف عليه السلام فعل إخوته فيه ما حكاه الله تعالى لنا في كتابه، فلما مكن الله له وجاءوا إليه يعتذرون لم ينتقم منهم ولم يعذبهم كما عذبوه ولم يهنهم كما أهانوه، بل قابلهم بالعفو والصفح والمعروف والإحسان، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة فقد بلغ القمة العالية والذروة السامقة في العفو والصفح، لا عن أصحابه وقرابته قط، بل عن أعدائه ومحاربيه ومؤذيه، وفي فتح مكة فرصة للانتقام وتصفية الحسابات مع الأعداء، وما كان إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنها أخلاق الكبار والعظماء. وعن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولما سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رد عليه ولا أجابه، بل قال رضي الله عنه لمولاه عكرمة يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها، فنكس الرجل رأسه واستحى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، يعفو ويصفح عن كل من آذاه، ويتلو قول الله تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول رحمه الله تعالى ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، وأن تعفو أقرب للتقوى. صاحب العفو والصفح يعيش في سعادة غامرة وعافية وراحة بال، سليم القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوات، ينام هادئا مطمئنا يرجو ثواب ربه وأجر الآخرة، لأنه عفا ولم ينتقم. ويرحم الله الشافعي إذ يقول لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح حينما لا يكون عن ضعف وخور ولا بدافع الخوف والجبن، ولكن للرغبة الخالصة بما عند الله جل وعلا، حينها يكون العفو والصفح رحمة للمسيء وتوثيقا للروابط الاجتماعية والتلاحمات الأسرية، بعيدا عن الانفصالات الأخوية والعوائد الجاهلية. العفو سبب لرضا الله وتقواه، وسبب الألفة والمودة ومحبة الله وعباده المؤمنين، وشعور بالراحة والطمأنينة والسعادة. أيها المستمع الكريم، أتدري ما أكبر عائق للعفو وما العقبة الكؤود التي تواجهنا في ذلك؟ إنه اعتقادنا أن العفو عنوان للضعف والمذلة والهوان، وأنه لا يتنازل عن حقه إلا العاجز الضعيف. فلقد ترسب في أذهان بعض الناس أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وأن من الواجب أن ترد الصاع بصاعين. والحق يا مؤمنون أن قمة الشجاعة والامتنان تكمن في العفو عند المقدرة. ألم يقل أصدق البشر عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح صفة تسل السخيمة وتجعل الصلة ودا، تذوب أمامه الفتن والعداوات وبها تدوم الصلة والتواصلات. العفو ضرورة لبقاء الحياة الزوجية ودوام أخوة النسب وتماسك أواصر العوائل والأسر والقبائل، وبقاء مودة الصداقة والمصاهرة والجوار. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الرزاق الرازق جل جلاله، من الذي خلق الأرزاق وأفاض على عباده من رزقه؟ إنه الرزاق الرازق جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله الرزاق الرازق؟ إيمانك بالرزاق يدفعك للتوكل عليه في طلب الرزق. كيف تجزع ويصيبك الهلع حين يضيق عليك مخلوق في رزقك وأنت توقن أن رزقك بيد الرزاق الذي لا تنفد خزائنه؟ كيف تسمح للقلق أن يهز طمأنينة قلبك وأنت تعلم أن رزقك قد قدره الله لك قبل خلقك؟ ألق عنك مخاوفك وتوكل على يقينك، واعلم أن الله قد تكفل باستكمال رزقك ولو بعد حين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. إيمانك باسم الله الرزاق يدفعك للإنفاق من رزقه، الاشتغال بطلب الرزق الباقي. حين ترفع يديك سائلا الله رزقك من المال والوظيفة والأولاد وغيرها، فلا يفوتك ما هو أهم من ذلك وأبقى، أعظم من كل ذلك وأوسع، إنها الجنة. استحضر بقلبك وأنت تدعو الله بقولك: اللهم ارزقني، أن يرزقك ما يصلح به قلبك من العلم والهدى والخلق الحسن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير

تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

أكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين

اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقد

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا

جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

0: القتال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة البقرة
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.

0: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أحبتنا الكرام، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
5: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم ومتابعتكم لهذه الحلقات العلمية النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال أخينا من الجزائر، يقول: ما هي السنة في صلاة الوتر؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الوتر من صلاة الليل، وصلاة الليل أثنى الله جل وعلا على أهلها فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، الآية. وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل. فصلاة الليل لها شأن عظيم، فإن صلاة الليل جالبة لطمأنينة النفس وللتعلق بالله عز وجل ولزوال الهم والغم والحزن، وهي روح العبد ونشاطه في نهاره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحد أصحابه وهو ابن عمر رضي الله عنهما قال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فما ترك ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل بعد ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم دوي في ليلهم كدوي النحل، وكان التابعون من بعدهم على ذلك، وهي دأب الصالحين في كل زمان. فصلاة الليل فضلها عظيم، والوتر من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم،

0: بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالوتر سنة من السنن، والمؤمن يوتر أول الليل إذا خشي ألا يقوم آخره، فإن علم أنه يقوم آخر الليل فإن الوتر فيه أفضل. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا أوتر الإنسان فإنه يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. فإذا أوتر بثلاث فإنه يوتر بها جميعا بسلام واحد ولا يجلس فيما بينها، يصلي ثلاث ركعات بدون أن يجلس بينها، ويصليها بسلام واحد. وله حال أخرى، وهو أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يصلي كصلاة المغرب، ولكن هذا القول ضعيف. إن أوتر بخمس أو سبع فإنه يسردها سردا ولا يسلم إلا في آخرها. وإن أوتر بتسع فإنه يجلس في الثامنة، يجلس بعد الثامنة ويقرأ التشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يسلم. فإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يصلي مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت الصلاة مجموعة إلى المغرب، فإنه يبدأ وقته يعني الوتر من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا وقته. فإذا خشي أن يطلع عليه الصبح أوتر بواحدة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك مع الشيخ، هذا السائل يقول: هل ثبت في كتب السير أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أوصى بأن تدفن معه عصية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هذه القصة رواها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، ولكنها مروية بإسناد ضعيف فلا تثبت عن أنس رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا، هذا سائل يقول: هل يمكن للمطلقة بالخلع أن تعود لزوجها قبل انقضاء العدة بعقد جديد؟
0: نعم، إذا كان الرجوع إلى زوجها فإنه يجوز لها أن ترجع بعقد جديد وهي في العدة.

0: وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل قد حكاه بعضهم إجماعا. وإنما الممنوع غير زوجها، فإنها لا بد أن تخرج من العدة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم وصف النصوص بالقرآنية أو القرآنيات؟
0: هذا استعمال يستعمله أهل العلم، ولا أعرف في ذلك محذورا، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا هذا سائل يقول: في السفر الطويل إذا لم يرضى السائق بالتوقف لصلاة الفجر حتى يخرج وقتها، فما الواجب علينا؟
0: لا يجوز لكم أن تمكنوه من ذلك، بل عليكم أن تجبروه بما تستطيعون لأجل أن يتوقف، ولكن لا يكون ذلك بالقوة أو بالاعتداء، وإنما بتهديده بأنهم سيرفعون به إلى مرجعه، وبأنهم سيحذرون منه الناس بحيث لا يركبون معه، ونحو ذلك من الأمور التي لا تؤدي إلى منازعة باليد ونحو ذلك. فإذا لم يتوقف فإنه يصلى على الحال التي تستطيعون الصلاة عليها، ولكن لا ينبغي لكم بعد ذلك أن تسكتوا عن مثل هذا التصرف، بل عليكم أن تبلغوا الجهات المختصة بتصرف هذا السائق، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذه أم إسماعيل من اليمن تسأل تقول: هل يجوز للزوج أن يكذب على زوجته؟
0: الأصل في الكذب التحريم، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد الكذب في أحواله كلها، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث، ومنها كذب الرجل على امرأته. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذا كان يقصد الرجل من الكذب على امرأته إصلاح حالها فلا بأس بذلك، وإن استطاع أن يعرف دون الكذب الصريح فإن هذا أولى، بحيث لا يكون الكذب صريحا، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: نذرت أن أذهب للمدينة على حساب الخاص، لكن بنات المتزوجات ساعدنني في المصاريف، هل هذا مخالف للنذر؟
0: إن كان يقصد بهذا النذر أنه لن يحتاج لأحد ولن يأخذ من أي أحد، سواء كنا بناته أو بنيه، فإن هذا مخالف لنذره. وأما إن كان يقصد بذلك أنه لن يكلفهم أمر هذا السفر، فإن مثل هذا إذا أخذ لا يعد مخالفا لنذره، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. سائلة من اليمن تقول: هل يجوز قراءة القرآن في العزاء بنية الميت؟

معنى الأمور المحدثة التي لو كان فيها خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماتت بناته، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئاً،

0: أو يقرؤون ويشتغلون عن الدعاء للميت، ولربما اشتغلوا عن أداء ديونه وهو معلق بها ولديه مال، فيؤجلون هذا الأمر لأجل هذه القراءة. فأي عمل تريد أن تعمله انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، فإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تبالي، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا تك محدثا شيئا تركه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة، هذا سائل يقول: هل الديون تمنع استجابة الدعاء وقبول الأعمال؟
0: لا يخلو المدين من أحد حالين. الحال الأولى أن يكون يريد أداء هذه الديون، فإنه إذا كان يريد أداء هذه الديون ولم يستطع أداها الله عز وجل عنه، ولا يكون هذا سببا لعدم قبول دعائه والاستجابة له. الحال الثانية أن يأخذ أموال الناس لإتلافها، فمن أخذ أموال الناس لإتلافها أتلفه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره ذكر الرجل يطيل السفر أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له؟ فإذا أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإن ذلك من أسباب عدم قبول الدعاء، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن الأسئلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات النافعة المفيدة، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قيل: الجمعة، قال: الجمعة وغيرها. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه جلس

0: على المنبر يوم الجمعة، فلما أذن المؤذن قال: الله أكبر، الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر، الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في أمر المنبر تقدم، وذكر صلاته القهقرى، وزاد في هذه: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم

آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن

الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه

أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

0: ربكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: لطائف قرآنية.
2: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
3: معنى هذه الآية يعني: هل حسبت يا محمد أن قصة أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم الكتاب الذي معهم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذه الآية فيها لطائف. يوجد في قصة أصحاب الكهف عدة عجائب، فمثلا نومهم السنين الطويلة هذا عجب، تقليبهم يمينا وشمالا عجب، اتساع الرحمة في كهف ضيق عجب، حفظ كلبهم من غير تقليب عجب، ازورار الشمس عنهم أيضا عجب، تقرضهم الشمس عند غروبها بأشعتها لحفظ صحتهم عجب، إلقاء الرعب على من اطلع عليهم عجب، الربط على قلوبهم بالإيمان مع أنهم فتية عجب، وجودهم في فجوة داخل الكهف عجب، يحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود أيضا هذا عجب، لو اطلع عليهم من كان لولا منهم هاربا فلا يستطيع أن يخبر بهم وهذا عجب، بعثهم بعد نومهم أيضا عجب، انتشار خبرهم بين الأمم عجب آخر، إسلام المدينة بعدهم على قول لبعض أهل التفسير هذا عجب، تسخير الشمس لحفظهم عجب، وتسخير الكلب لحراستهم عجب، وتهيئة الكهف لإيوائهم عجب آخر، تعمية مكانهم عن الناس عجب، هدايتهم للكهف المناسب لأن يناموا فيه

0: المدة الطويلة أيضا عجب. مع هذه العجائب كلها يقول الله لنبيه لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف عجيبة، فعندنا من الآيات والعبر ما هو أعجب منها. هذه الآية فيها إثبات قدرة الله، وفيها أن الإنسان عليه أن ينظر ويتأمل فيما جعله الله عبرة للأولين والآخرين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 99.8 الحصات 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.

بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي سبأ وفاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا البث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لهذا اليوم المبارك، الجمعة 18 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الكرام، إن الله تعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص ومميزات عن بقية الأمم، ومن ذلك أنه جل وعلا سبحانه وبحمده اختار لهم هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، وهو سيد الأيام وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، ولازلنا وإياكم نستضيء بأحاديث خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في حديثه الكريم عليه الصلاة والسلام عن فضل هذا اليوم يوم الجمعة، حيث يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، يعني الجن والإنس. ومن فضائل هذا اليوم أيها الكرام أن الله جعله عيدا للمسلمين، حيث روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. ومنها أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي

هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها أي يزهدها. واختلف العلماء أيها الكرام في وقتها على أقوال أرجحها قولان: الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجتهم ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى أن عبد الله ابن عمر قال: قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أما القول الثاني أيها الكرام أنها بعد العصر، وهو أرجح القولين، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ومنها من فضائل هذا اليوم أيها الكرام أنه يوم تكفير السيئات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ولهذا اليوم الفضيل يوم عيد المسلمين الأسبوعي أيها الكرام آداب مرعية ينبغي للمؤمن المسلم الحرص عليها. ومنها أيها الكرام استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل، وهي من سورة السجدة، وكذلك هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن هذه الآداب أيها الكرام والفضائل استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفحة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام في هذا البث الحي وفي هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، بانتظار بعد قليل وبعد دقائق من الآن أن نتحول بكم إلى مهوى أفئدة المسلمين، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة خطبتي صلاة الجمعة، وكذلك صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة. أيها الكرام، نعيش وإياكم والمؤمنون في جنبات البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة، وقد ارتفعت أكف الضراعة إلى الله عز وجل من المؤمنين في جنبات وساحات وأروقة وصحن

0: مطاف البيت العتيق إلى الله عز وجل يسألونه سبحانه وبحمده من خيري الدنيا والآخرة. روى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. يا له من فضل عظيم كريم أن يصلي عليك الله عز وجل في ملكوته سبحانه وبحمده عشر مرات. قال ابن القيم: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده عليه الصلاة والسلام، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وأداء القليل من حقه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم الفضيل وفي ليلته. ومن هذه الآداب المرعية أيها الكرام الأمر بالاغتسال فيه، وهو أمر مؤكد جدا، ويرى بعض العلماء وجوب الغسل، حيث روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. فما أجمل أيها الكرام أن نحرص على الاغتسال والتطيب في هذا اليوم الكريم في يوم الجمعة، اقتداء بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمله من أمر عظيم أيها الكرام أن نحرص على هذه الآداب العظيمة. وهنيئا لكل مسلم يقتدي بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، ونحن نعيش معكم في أجواء هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم العظيم، في يوم الجمعة، ما أجمل أن نحرص على مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، حيث روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب أيها الكرام في هذا اليوم الفضيل في يوم الجمعة استحباب قراءة سورة الكهف. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نتحول بكم إلى رحاب الطاهرة في مكة المكرمة، حيث يتوجه إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور
1: الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنكم بالتقوى مكلفون، وأخلصوا لوجه الله فإنكم بذلك مطالبون، وتهيأوا للقدوم على الله فإنكم إليه راجعون، واعتمدوا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال لعلكم تفلحون، وحاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب، وتدبروا ما يتلى عليكم من الكتاب، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عباد الله، لقد دعاكم الله إلى الجنات فأين المستجيبون؟ وأثنى على هذه الأعمال وأهلها فأين العاملون؟ ألا وإن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الذين بالله مؤمنون، وللرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه يصدقون، وللأعمال الصالحة يعملون، ويخشون ربهم ويخافون، ويرهبون سوء الحساب ويحذرون، يصلون ما أمر الله به من الصبر على الطاعات، ويصابرون النفس ويجاهدونها على ترك المحرمات، يصلون القرابات والأرحام، ويحسنون إلى الفقراء والجيران والأيتام، ويبرون الأمهات والآباء، ويتبرؤون من المنكرات والفحشاء، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويذكرون الله كثيرا، ولذكر الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه، واحذروا حسرة الفوت بالموت، واعملوا فيما قبله لما بعده، واعملوا فيما قبله لما بعده، ولا تكونوا كالذين ذهبوا وصحائفهم بالذنوب

مسودة، غرهم الأمل والتسويف، ولو راقبوا الجزاء لأعدوا له عدة. طهرنا الله جميعا من دنس الآثام، وغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب العظام. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وألهمنا رشدنا، وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وردنا إليك ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكره وشكره وبكثرة الصدقة، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن غناكم لفقركم، ومن أمنكم لخوفكم، ومن فرحكم لحزنكم. فإن الأمور لا تدوم على وتيرة واحدة، فكثيرًا ما تتغير الأحوال بضدها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واسألوا الله العون والهداية والتوفيق والسداد، فكل الأمور بيده، وليس بيد العبد إلا فعل الأسباب. فأكثروا من دعائه واستغفاره والالتجاء إليه، وتقربوا إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كان أكثر الناس تواضعا، وأوفرهم في جميع الأحوال منافعا، يأكل ما حضر من الحلال، ويؤثر على نفسه الكريمة صاحب الحاجة والعيال، لا يرد في ذلك موجودا، ولا يتكلف مفقودا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وابعثه اللهم مقاما محمودا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل، وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره، وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائمهم، وسدِّد سهامهم، واكبِت أعداءهم، وانصُرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا.

0: يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضى. اللهم نقِ قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، فإن به حياة القلوب وبه تغفر الذنوب. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.

وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، حيث خطب بجموع المصلين هناك خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني حفظه الله، حيث دعا المسلمين هناك إلى تدبر كتاب الله عز وجل وصلة ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم، وأن المؤمنين حقا هم من يصلون ما أمر الله به ويعملون الصالحات ويحرصون على ذلك ويذكرون الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين ويخشون ربهم، كما قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام، على أن الصبر على الطاعات وترك المحرمات من أعظم الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم، وأكد فضيلته أن صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والجيران والأيتام هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، يجزي عليها الكريم سبحانه وبحمده أعظم الأجر والثواب والفضل. وقال فضيلته وفقه الله أن على الإنسان أن يبادر للأعمال الصالحة وأن لا يغتر بالآمال والتسويف في هذه الحياة، ودع الله

0: عز وجل أن يبارك للمسلمين في القرآن العظيم، وأن ينتفعوا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ووجه جمع المسلمين هناك بالتزود من الدنيا للآخرة، وأن يأخذوا من صحتهم قبل مرضهم، ومن فراغهم قبل شغلهم، وأن يبادروا بفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، فما أفلح وفاز إلا المتقون. وأشار فضيلته إلى عبادة عظيمة، وهي الدعاء لولاة أمور المسلمين، فدعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والتسديد، وأن ينصر الله بهم الإسلام والمسلمين، وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة، وهي من العبادات التي ينبغي للمؤمن والمسلم أن يحرص عليها في كل وقت وفي كل حين، وأن يتلمس أوقات الإجابة بأن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وأن يوفقه لخيري الدنيا والآخرة. اللهم آمين. هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. تقبل تحياتي مستمعينا الكرام، محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل سعد الدوخي، وندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع المادة التالية. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم،

0: وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك، قال: يا أبا ذر تعاله، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أخرجه البخاري.
1: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تلكم الجنة
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله المطرود من سورة المزمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله المطرود من سورة المزمل.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء
2: على قراءته عبد الرزاق.

0: أجل عليه ويستهله. بسم الله الرحمن الرحيم. استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة. نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالشراكة مع المملكة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان بناء القدرات في البيئات منخفضة القدرات وعالية المخاطر، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول أبرز التحديات المرتبطة بمحاربة تمويل الإرهاب، فيما استعرض المشاركون أفضل الممارسات الدولية الكفيلة بتعزيز فعالية بناء القدرات وتطوير الاستجابات الوطنية وتوسيع مجال التعاون الدولي لمواجهة المخاطر والتهديدات المستجدة. استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي الذي يمنع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم قانون المؤذن، مؤكدة أن التشريع يمثل تصعيدا خطيرا على الوجود الفلسطيني، إضافة إلى استهداف الهوية العربية والإسلامية. اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى بمدينة القدس وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم. أشاد البنك الدولي في دراسة حديثة بتجربة المملكة في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث أكد البنك الدولي أن مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي تمثل نموذجا وطنيا رائدا يمكن للدول الاستفادة منه في تطوير الابتكار المسؤول وتعزيز جودة التعليم الرقمي. أتاحت وزارة التعليم التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بدءا من يوم أمس ولمدة 5 أيام. الوزارة أكدت أن نتائج حركة النقل الداخلي ستعلن بعد انتهاء أعمال المفاضلة، داعية من يواجه أي صعوبات تقنية إلى التواصل مباشرة مع الوزارة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ اعتبارا من اليوم اعتماد منطقة التفويج بميناء جدة الإسلامي كنقطة المرور الأولى لجميع الشاحنات المتجهة إلى بوابتي 4 و9، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمليات اللوجستية للنقل. حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إنجازا مؤسسيا جديدا بحصولها على شهادتي اعتماد دوليتين لنظام إدارة المعرفة ولنظام إدارة الابتكار، في خطوة تعكس تعزيز توظيف المعرفة المتخصصة وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. نفذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يونيو الماضي 27 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 285 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية. الجولات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدد من المخالفات. وفي الصعيد الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور مع إيران تسير على ما يرام وأن مباحثات الدوحة سارت بشكل جيد، فيما قال البيت الأبيض أن الطريق ممهد لاستمرار المفاوضات مع طهران خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة في ظهيرة هذا اليوم المبارك الجمعة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي منفذ هذا الموجز سعد الدوخي. دمتم بحفظ الله ورعايته، طابت ظهيرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحاً.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
1: في أطهر البقاع. يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
5: أعوذ بالله

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
2: 96.8
1: العلا 90.5،
2: 90.5
1: الحناكية 91.9،
2: 91.9
1: بدر حنين 89.5،
2: 89.5
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح

بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

خير. وكان الإنسان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.

0: الإخلاص في القرآن الكريم.
1: من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الدعاء. الدعاء عبادة يستدعي بها العبد من الله العناية، ويستمد المعونة، ويستجلب الرحمة، ويستدفع النقمة، ويظهر به الافتقار والذل لله تعالى. ومن استقرأ القرآن الكريم في التحذير من الشرك بالله تعالى وجد أن أكثر الآيات في التحذير من الشرك في الدعاء، وهذا يدل على عظمة هذه العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة في قوله: الدعاء هو العبادة. فدلت الآية على أن الدعاء عبادة يجب صرفه لله سبحانه وتعالى. وقد أبدى القرآن وأعاد في التأكيد على الإخلاص في الدعاء في آيات كثيرة ومواضع متعددة، بلغت 300 آية في الدعاء، حوت من أسرار التنزيل عجبا في سياقات متنوعة، فتارة يبين أنه محض حق لله تعالى، وتارة يظهر ضلال المشركين في دعائهم غير الله ويبين بطلان ذلك، وتارة يأمر بدعائه ويخبر عن قربه من عباده، وتارة يحض على الأخذ بأسباب الإجابة والتأدب بآداب الدعاء وغير ذلك.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: الآخرة أشق.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

فيها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الواقعة.
1: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق. رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في العاصمة السورية دمشق. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مشابهة لرئيس جمهورية بيلاروس. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الوزارة في بيان رسمي، المملكة تؤكد تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وتعبر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه، معربا عن التضامن مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها. وتقدم فضيلته بخالص العزاء لذوي الضحايا ولعموم الشعب السوري، سائلا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله عز وجل واعتماد الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال ومحاسبة النفس قبل يوم الحساب. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من منبر المسجد الحرام إن السبب

بل الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل هو خشية الله وخوف يوم الحساب، كما أوصى المسلمين أن يصلوا الذي بينهم وبين ربهم بكثرة ذكره وشكره وبكثرة الصدقة والتزود من الدنيا للآخرة والأخذ من الصحة للمرض ومن الفراغ للشغل ومن الغنى للفقر ومن الأمن للخوف ومن الفرح للحزن. وفي خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي عن وصية من وصايا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت العديد من النصائح والأحكام التي نصت عليها شرائع الدين، داعيا العباد إلى اتباع ما أمر الله به من قول وعمل واجتناب نواهيه والإيمان بقضائه وقدره، موضحا أنها تبين ما أعده الله لأهل التقوى والطاعة من الحياة الطيبة وسعة الرزق والتيسير وحسن العاقبة، مشيرا إلى أن صلاح الآباء سبب في حفظ الأبناء ورعايتهم. نبهت سفارة المملكة العربية السعودية المواطنين الموجودين في فيتنام من العواصف الشديدة خلال الفترة من 3 حتى 5 يوليو الجاري، كما دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر إثر إعلان السلطات المحلية عن تأثر عدد من المناطق بهذه العواصف. هذا وشددت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية مع إمكانية التواصل معها في الحالات الطارئة لا قدر الله. بدأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة طارئة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية الشمال كردفان، وسط تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية. وينظر المجلس في مشروع قرار يدين الانتهاكات الجسيمة وتكليف البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان، وذلك بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الأبيض مع التشديد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون فجر اليوم جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا من بينها سومي وكريفيريه، يأتي ذلك بالتزامن مع الحداد المقام في العاصمة الأوكرانية بعد مقتل 30 شخصا على الأقل في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة الخميس والذي يعد الأكثر دموية هذا العام. أعلنت ديلسي رودريغز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد إلى 2595، وأضافت أن فنزويلا تعمل على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة $200 مليون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيتم توجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل تحل محل تلك التي دمرت. محليا أعلنت الهيئة العامة للموانئ اعتبارا من اليوم اعتماد منطقة التفويج بميناء جدة الإسلامي كنقطة المرور الأولى لجميع الشاحنات المتجهة إلى بوابتي 4 و9، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمليات اللوجستية للنقل. حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إنجازا مؤسسيا جديدا بحصولها على شهادتي اعتماد دوليتين لنظام إدارة المعرفة ولنظام إدارة الابتكار في خطوة تعكس تعزيز توظيف المعرفة المتخصصة وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. نفذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر يونيو الماضي 27 جولة رقابية مشتركة شملت زيارة 285 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية. هذا وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدد من المخالفات. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده. المملكة العربية السعودية تدين التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق.
رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير.

0: الظاهرة الإرهابية في العاصمة السورية دمشق. نشرة انتهت، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميل أحمد بن ناصر المطيري، ونفذها على الهواء الزميل ناصر بن محمد الكريديس، وتشرف بإلقائي على أسماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. طابت جمعتكم بالخير والمسرات، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2،
2: 93.2،
1: ضرية مسكة 90، قبه 90.5، الرس 99.4، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات العقيدة. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة العنكبوت.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل في قراءة هذا المتن المختصر الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة.
6: نعم، أورد المصنف مسألة جرت العادة بإرادها في كتب الأصول، وإنما بدأ بها المصنف لمعرفة الأحكام التي سيريدها، إذ الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية

0: خمسة هي التي سيريدها المصنف، وأما الأحكام الوضعية فهي التي تتعلق بالصحة والفساد ونحو ذلك مما يكون مرتبا على شرط أو سبب أو وجود مانع ونحوه. وإنما أورد المصنف الأحكام الوضعية ابتداء لكي يعلم طالب العلم القارئ لهذا الكتاب ما هي دلالة هذه الألفاظ الخمس، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. والأصل أنها خمسة، وقد تقسم بعض هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام، قد أشير لبعضها بعد قليل.
1: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده.
0: بدأ بالأول وهو الواجب، وقال إن الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمقصود بذلك ما أثيب فاعله إذا قصد بفعله الامتثال لأمر الله عند وجود النية. ولم يرد المصنف اشتراط النية وقصد الامتثال، لأن الفعل لا يعتبر فعلا صحيحا شرعيا إلا إذا وجدت نية. فقوله فاعله أي الفعل الصحيح الذي استوفى الشروط، ومن الشروط وجود النية وقصد الامتثال. ولذا فإنه لا يعاب على قول المصنف أنه ما أثيب فاعله حذفه لقوله بقصد الامتثال. قال وعوقب تاركه أي عوقب تاركه إذا تركه من غير عذر أو إلى غير بدل، والحرام ضده. هذه الجملة نستفيد منها غير معرفة معنى الواجب والمحرم أننا نقول إن المعتمد عند فقهائنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، فهما مترادفان في الجملة. وقلت في الجملة لما؟ لأن بعضا من المتأخرين يفرق في بعض الأبواب بين الفرض وبين الواجب، فيجعلون ما كان من الأركان فرضا وما كان من الواجبات يسمونه واجبا، مثل الصلاة يقولون إن لها فروضا ويعنون بفروضها أركانها، ولها واجبات وواجباتها المعروفة التي ستأتينا إن شاء الله بعد. وهكذا يقال أيضا في الحج، ويقال غيرها مما يكون فيه ركن وغيره. فلكي يفرقوا بين الركن والواجب يسمون الركن فرضا، وهذا من باب الاستعمال. وإلا فكلاهما كحكم تكليفي هو واجب، لأنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والدليل على الفرض والواجب واحد، سواء كان دليلا قطعيا من كتاب أو سنة أو دليلا ظنيا. الفرق بين الركن والواجب غرضهم فيه أن الركن لا يسقط بالنسيان، بينما الواجب يسقط بالنسيان حيث كان للفعل واجب وركن. نعم.
1: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله.
0: نعم. قال والمكروه ما أثيب تاركه إذا تركه قاصدا الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب فاعله. ولذا فإن بعضا من الأصوليين جعل المكروه أحد أنواع المنهي عنه، باعتبار أنه منهي عنه على غير وجه الجزم والإلزام، وبعضهم جعله أحد أنواع المباح لأنه نظر للشق الثاني وهو كونه لم يعاقب فاعله. نعم.
1: والمسنون ضده
0: أي لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.
1: والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء
0: أي يستوي فيه الطرفان. وهناك أمور لم يردها المصنف يردها الفقهاء، وهو ما كان خلاف الأولى. وخلاف الأولى يذكره العلماء الأصوليون في داخلا في الكراهة، وأما الفقهاء فإنهم يفرقون بين خلاف الأولى وبين المكروه. فإنهم يرون أن كل مسنون فإن تركه تارة يكون خلاف الأولى وتارة يكون مكروها، إذ المسنون الذي تكون سنته مؤكدة تركه مكروه، والمسنون الذي تكون سنته غير مؤكدة يكون تركه خلاف الأولى. نعم. وسيأتي في الأصول إن شاء الله.
1: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه.
0: نعم. هذه مسألة مهمة، وهو أن الفقه في الدين واجب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ ومسلمة. وهذا العلم الذي يكون

0: تكون فريضة على كل مسلم ومسلمة، إنما هو العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة، فإن كل مسلم ومسلمة محتاج إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يؤدي إليه، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا كلف أن يتعلم أحكام الصلاة والصوم حيث لا مانع، والحج والزكاة إن كان مستطيعا الحج ومالكا النصاب بشروطه الأخرى، فيجب عليه أن يتعلم أحكامه. ومثله يقال أيضا في البيع والشراء، ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف، أي الذين يتعاملون بالصرافة، أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والربا. فدلنا ذلك على أن من باشر أمرا وجب عليه أن يتعلم حكمه، بل إن في بعض المسائل إذا لم يتعلم الحكم وأخطأ فإنه لا يعذر بالجهل فيه، لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرة، وقد فصلها العلماء ما هي الأمور التي يعذر في الجهل بالجهل فيها وما التي لا يعذر بالجهل فيها.
1: قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
0: نعم، جرت عادة العلماء أنهم يبدأون بالطهارة، لأن الطهارة شرط للصلاة والصلاة أول أركان الدين.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
0: نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وهذه المباني تسمى المباني الخمس للدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وقد جاء في بعض الألفاظ تقديم بعض جملها على بعض. هذا الحديث من حديث الأصول، وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الأحاديث الجوامع التي بني عليها الدين تصل إلى ما يزيد عن 30 بقليل، ثم تمم هذه الأحاديث النووي في 40 فجعلها 40 حديثا. وذكر أعني أبا عمرو بن الصلاح والنووي هذا الحديث حديث ابن عمر منها، فهو من الأحاديث المهمة التي يبنى عليها الفقه، وهي من جوامع الكلم.
1: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له.
0: نعم، ناسب أن المرأة إذا ذكر هذا الحديث أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وذلك أن معرفة الله عز وجل وتوحيده أن ذلك هو الفقه الأكبر، كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: ومن لم يحسن الفقه الأكبر لم يبارك له في الفقه الأصغر. ولذا فإن أول ما يجب على العبد إفراد الله بالعبادة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جرت عادة كثير من فقهائنا عليهم رحمة الله أنهم يوردون في كتب فقههم في مبتدئها أو في آخرها جزءا في الاعتقاد، وممن فعل ذلك الشيخ أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي قاضي الكوفة رحمة الله عليه، فإنه أورد في مقدمة كتابه معتقدا شمل معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم شرحه هو في جزء، وقد نقل بعض هذا الجزء الشيخ تقي الدين في بعض كتبه. ولذا فإنه لا تفريق ولا يمكن الفصل بين نوعي الفقه: الفقه الأكبر والفقه الأصغر. ولذا فإن المصنف وغيره من أهل العلم كثير من جميع المذاهب الفقهية يريدون مجمل الاعتقاد في البدايات، ولذلك قال المصنف إنه يجب معرفة الله عز وجل والاعتقاد والتصديق، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ثلاثة أمور. أولها العلم، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن لم يكن عالما فليس بموحد، لأنه لا بد أن يعرف الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأفعاله كما تعلم. قال: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، فلا بد أيضا من الاعتقاد، ولذلك فلا بد من علم واعتقاد معه وهو التصديق، ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم بعض الناس.

0: بل لا بد من العلم وهو المعرفة، وإنما يتفاضل الناس فيه قوة في الإيمان ونقصا بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإن أهل السنة والجماعة أجمعت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبالعلم، وينقص بالمعصية وبالجهل. دليل أن العلم يزيد في الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، ومن دلائل الإيماء والتنبيه للعلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الشارع منزه عنه. فدلالة الاقتران هنا تدل على أن العلم يزيد بالله علما، فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بأحكامه والعلم بأفعاله والتفكر فيها، كل ذلك مما يزيد إيمان المرء ويقينه به سبحانه وتعالى. الجملة الثانية قوله: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق واعتقاده صحة ذلك. والأمر الثالث قال: التزامه، أي التزام بما علم. ولذلك فإن من أهم الأمور في التوحيد أن لا يأتي بناقض، فمجرد العلم ومجرد التصديق لا ينفعان إن لم يأتي بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض. ولذلك فإن من التزام التوحيد عدم الإتيان بنواقضه، سواء كانت أفعالا أو كانت تركا. ولذلك قال الشيخ: وعلم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وانظر لفقه الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الألوهية لأن الإيمان بالألوهية يستلزم الإيمان بالربوبية، كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد هذه بعضها مقتضي لبعض ومستلزم لبعض. والذي خالف فيه مشرك الجاهلية ومن بعدهم إنما هو في توحيد الإلهية. ولذا كان من أهم أنواع الأمور التي تحتاج إلى تبيين، وكثير من الأمور القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج في كتب الفقه. ولذا فإن الفقيه إذا عبد الله عز وجل على الطريقة السوية استقام له توحيده بإذن الله عز وجل. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
0: نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قضية الحديث عن الإخلاص. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يقصرون في الحديث عنه، لأنهم إنما يتكلمون عن نية القصد فقط، إذ النية نوعان: نية الإخلاص وعدم الرياء والشرك، والنية الثانية نية القصد. قال: والفقهاء يتكلمون عن الثاني ويهملون الأول. ولذا فإن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله عز وجل، ومحبة له سبحانه وتعالى، وتعلقا به، وتوكلا عليه. واعلم أنه كلما ازداد العلم كلما ازداد التعلق بالله عز وجل، إن كان العلم نافعا، كما جاء في الخبر: إنما العلم الخشية. فكل علم لا يفيد صاحبه خشية وتوحيدا لله عز وجل، وتعلقا به جل وعلا، وصدق توكل وإنابة واستعانة به، فإنه ليس بالعلم النافع، وإنما ربما كان ذلك العلم الذي تعلمه المرء علما ضارا غير نافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وأنت أيها الموفق إذا تعلمت علما أو جلست في درس، فاختبر نفسك في أمرين: اختبرها باعتبار قلبك، هل زاد قلبك تعلقا بالله عز وجل وزاد إيمانا به سبحانه وتعالى؟ فإن هذا علامة الانتفاع بهذا العلم. وقد كان الصحابة إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعال نؤمن ساعة، فيتلون آيات كتاب الله عز وجل ويتدارسونها، ذلك هو العلم. الأمر الثاني: إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافع أم ليس بنافع، فانظر في عملك، هل أصبح عملك بعد ذلك مستقيما على سنة وصواب أم أنه ليس كذلك؟ فإن صلاة العالم وطالب العلم ليست كصلاة غيره، فإن الأول يقتدي في حركاته وسكناته بالسنة. كذلك انظر في عملك، هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟

0: ولذا من أراد أن يعلم هل علمه نفع أم لا فلينظر في هذين الأمرين، ينظر في قلبه وينظر في عمل جوارحه، فإن لم يرى تغيرا في ذلك بل لربما رأى نقصا فليراجع نفسه وليلمها، فإن نفس المؤمن لوامة، وإياك أن تكون ممن استغفله الشيطان فترك العلم بحجة أنه لم ينتفع به، فذلك جهل مركب وأيم الله. وهذا معنى قول المصنف يوجب ذلك إخلاص جميع الدين لله عز وجل، أي كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يستعمله، أي يستعمله في الطاعة. وفي الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن من أعظم الاستعمال الفقه في الدين. وفي كتاب الله عز وجل: ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالإسلام والعلم والاستعمال في الطاعة والهداية للناس كلها بإرادة الله عز وجل الكونية التي يصرفها لمن أحب سبحانه وتعالى. قال: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة لله وحده. الظاهرة والباطنة المراد بالظاهرة أي ما يراها الناس، والباطنة ما كانت من عبادات السر. واعلم أيها الموفق أن لعبادات السر أثرا في القلوب عظيم جدا، كلما كان المرء له سريرة مع الله عز وجل كلما كان ذلك له أثر في حياته. ومن أعظم ومن أحسن من تكلم عن عبادات السر وأثرها الشيخ تقي الدين في أول كتاب الاستقامة، فإن له كلاما نفيسا يراجع في محله. قال: وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت. فلا يصرف لله عز وجل أي أنواع العبادات، وهذا من فقه المرء ألا يصرف العبادات إلا لله عز وجل وحده. ولذلك فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النوعين معا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
0: نعم. يقول: إن هذا الإخلاص لله عز وجل الأنبياء فيه سواء، كلهم أمروا به ولم يختلف أحد عن أحد فيه شيئا في الجملة. قلت في الجملة لأن الإيمان بالرسل قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، والإيمان باليوم الآخر قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني سأذكر من نعته ما لم يذكره نبي. فمن تفصيل بعض أخبار يوم القيامة أخبار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لم يذكرها نبي قبله، ولذلك قلنا إنها في الجملة، إذ التفصيل فصل للنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لم يفصله أحد من الأنبياء قبله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأنبياء يختلفون في الشرائع والأحكام الفروعية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكلهم جميعا متفقون على الفقه الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة، ويفترقون في الأحكام الفروعية التكليفية الأخرى.
1: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
0: نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني من أركان الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. قال: ومعنى هذه الشهادة أن يعتقد، فلا بد من الاعتقاد مع العلم، فإن العلم يستلزم الاعتقاد والتصديق. قال: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. فقوله أرسل محمدا يدل على الاصطفاء، وليس كما قال بعض من لا خلق له قالوا إن النبوة تكتسب اكتسابا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي اصطفاء، فإن الله يصطفي من الملائكة ومن الناس ما شاء جل وعلا. فاصطفى الله عز وجل خير الناس محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لنا. قال: أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن سواء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بشيرا ونذيرا، أي مبشرا بما وعد الله عز وجل، ومنذرا لمن خالف أمره سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى توحيد الله وهو إفراد العبادة وطاعته بالامتثال في العبادات، ويكون ذلك بتصديق خبر.

0: بره، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن الامتثال بفعل الأمر واجتناب النهي إلا بعد التصديق، فمن لم يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي فإن امتثاله غير صحيح. والناس يختلفون في التصديق، وأكمل الناس تصديقا الصحابة، بل أكملهم تصديقا أبو بكر رضي الله عنه، لذلك فضل على غيره. ومن تصديقه لما أخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، لما أخبر بذلك من الضحى من اليوم التالي ومن صباحه ماذا قال أبو بكر؟ قال: لو قالها فقد صدق. وهذا من كمال التصديق، مع أنه في ذلك الموضع كان فتنة لبعض الناس، فإن بعض الناس ارتد عن الدين لما جاءه بعض الخبر الذي لم يقبله عقله. ولذا فإن المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الرسول لا يأتي بشيء من عنده. ألم تسمع قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إنما هو بوحي من الله عز وجل.
1: قال رحمه الله تعالى: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. وأنه
0: لا صلاح ولا سعادة للعبد فردا ولا للجماعة مجتمعا إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن أحبه الله عز وجل فإنه السعيد في الدنيا والآخرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يشمل الفرد والأولياء جماعة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، وهو المطيع لله ولرسوله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. أي سعادة هي أعظم من هذه السعادة لمن أحبه الله عز وجل؟ والناس درجات، فإن كل مؤمن يحبه الله عز وجل، وكلما كمل إيمان العبد وزاد كلما زادت محبة الله عز وجل لذلك العبد. ولذلك فإن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون جميعا، وتزداد الولاية بحسب ازدياد الطاعة، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم.
1: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين.
0: نعم، لحديث عمر رضي الله عنه المعروف.
1: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية.
0: نعم، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المرء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات، وهذه المعجزات منها ما كان في عصره ومنها ما بقي بعد عصره. فمما بقي بعد عصره أعظم المعجزات وهي كتاب الله عز وجل الذي خوصم وتحدي به فصحاء العرب وبلغاؤهم، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بعشر آيات أو بآية. كما أن من المعجزات الباقية خبره صلى الله عليه وسلم، إذ فيه من النبوآت ومن الأخبار عن أشراط الساعة وغيرها ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من معجزاته. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلفظه حكم ولغته فصيحة ورأيه سديد واجتهاده صحيح. حتى اجتهاده عليه الصلاة والسلام صحيح، لأن الفقهاء في كتب الأصول يقولون: هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ على قولين، والمعتمد عند فقهائنا أو الصحيح منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، واجتهاده أكمل الاجتهاد وأصحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والأخلاق العالية، فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، ألا تقرأ القرآن؟ قال: وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق.

0: وهذا لا ريب فيه. قال والمصالح الدينية والدنيوية. هذه الجملة تدلنا على أصل من أصول الفقه المهمة، وهو الاستدلال بالمقاصد والمصالح، فإن أكثر أهل العلم على الاستدلال بالمصالح، ومن أنكره من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنما أنكره تنظيرا، وأما أصحابه فإنهم يطبقونه، أشار لهذا المعنى الغزالي، إذ كثير من أصحاب الشافعي بل الشافعي نفسه يستدل بالمصالح المرسلة أحيانا وإن كان لا يسميه مصلحة، وهذا الذي أراد أن يوفق بينهم الشيخ تقي الدين، فيقول إن المصالح نوعان، إما ملغاة وإما معتبرة، ولا توجد مصلحة مرسلة سكت عنها الشارع، وقبول الشارع لها إما نصا أو بالمعاني الكلية، فيكون حينئذ الخلاف خلافا لفظيا. نعم، نقف عند هذا الجزء. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكد هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
3: الدعاء. ربما يسأل البعض ماذا أقول في دعائي؟ فالجواب: أدع بما تريده من أمور الدنيا والآخرة، واحرص في دعائك على جوامع الكلم، وهي الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، ففيها سؤال خيري الدنيا والآخرة. وتأمل هذا السؤال حين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بكلمات عظيمات تجمع للمسلم الدنيا والآخرة، فما أعظمها من بشارة وما أجزلها من عطية، فتمسك بهن وتدبرهن. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم. فائدة: يسن للإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فهي دعوة مستجابة بإذن الله تعالى، وللداعي فضل عظيم، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين

0: الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
1: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: أربع كلمات تزن ما قلت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على تعليم زوجاته أمور الدين وسبل اكتساب الأجر وزيادة الحسنات، وكان يقوم بذلك بكل رفق ومودة وحب وحنان دون أدنى شعور بالكبر أو الاستعلاء. وذات مرة كان عليه الصلاة والسلام عند زوجه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وعندما سمع أذان الفجر خرج من عندها مبكرا ليصلي الصبح جماعة في المسجد، وظلت هي جالسة في مسجدها بالمنزل، أي في موضع صلاتها في البيت. وبعد أن صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر جلس يذكر الله تعالى ويثني عليه الخير كله حتى أشرقت الشمس وتلألأ الكون بنور الصباح. وبعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت تحريم الصلاة نهض عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى، وبعد أن انتهى من صلاته رجع إلى بيته فوجد زوجته جويرية ما تزال جالسة في مكانها بعد أن صلت صلاة الفجر، ولبثت على هذه الحال من الذكر والدعاء والتسبيح، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا نبي الله. حينئذ دلها رسول الله على دعاء عظيم هو أفضل من كل ما قالته برغم كثرته، فقال لها عليه الصلاة والسلام معلما وهاديا: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة صاد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا ستر

0: ترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك ولا تعويل إلا على جودك ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقات.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين.

0: فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت

0: ولا يكتمون الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف لام

عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك

الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون

ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه.

لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه

له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة

وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق

0: فيها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الرعد.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك

0: على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب

وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون.

هم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
2: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك، سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك، سبحانك يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغل

amo. Quanto fa ridani li taqwaq ala dawam. Allahumma mla sadri ghinan bik hatta la yashghaluni anka shay wasdud faqri wathabbit hujjati wa'adiqni سلسل مغفرتك وأدخلني جنتك يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال وقلوبنا مشغولة بك وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال بجوارحنا بأفئدتنا بآمالنا بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه، أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حساب. اللهم عافني من بلاء الدنيا واشفني من سقام نفسي وداوني من الضلال بمحكم تنزيله، وعصمني من الزير بجليل هديك. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين به، ولا تجعلنا من أهل المنكر، ووفقنا للنهي عنه. اللهم ما كان لنا حلالا وفيه مرضاتك.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
0: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
0: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
0: الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة،
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أحبتنا الكرام، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
6: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم ومتابعتكم لهذه الحلقات العلمية النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال أخينا من الجزائر، يقول: ما هي السنة في صلاة الوتر؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الوتر من صلاة الليل، وصلاة الليل أثنى الله جل وعلا على أهلها فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، الآية. وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل. فصلاة الليل لها شأن عظيم، فإن صلاة الليل جالبة لطمأنينة

تزيينات النفس وللتعلق بالله عز وجل ولزوال الهم والغم والحزن، وهي روح العبد ونشاطه في نهاره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحد أصحابه وهو ابن عمر رضي الله عنهما قال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فما ترك ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل بعد ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم دوي في ليلهم كدوي النحل، وكان التابعون من بعدهم على ذلك، وهي دأب الصالحين في كل زمان. فصلاة الليل فضلها عظيم، والوتر من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالوتر سنة من السنن، والمؤمن يوتر أول الليل إذا خشي ألا يقوم آخره، فإن علم أنه يقوم آخر الليل فإن الوتر فيه أفضل. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا أوتر الإنسان فإنه يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. فإذا أوتر بثلاث فإنه يوتر بها جميعا بسلام واحد ولا يجلس فيما بينها، يصلي ثلاث ركعات بدون أن يجلس بينها، ويصليها بسلام واحد. وله حال أخرى وهو أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يصلي كصلاة المغرب، ولكن هذا القول ضعيف. إن أوتر بخمس أو سبع فإنه يسردها سردا ولا يسلم إلا في آخرها. وإن أوتر بتسع فإنه يجلس في الثامنة، يجلس بعد الثامنة، ويقرأ التشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ثم يسلم. فإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يصلي مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت الصلاة مجموعة إلى المغرب، فإنه يبدأ وقته، يعني الوتر، من حين يصلي العشاء.

0: إلى طلوع الفجر الثاني، فهذا وقته. فإذا خشي أن يطلع عليه الصبح أوتر بواحدة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك مع الشيخ، هذا سائل يقول: هل ثبت في كتب السير أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أوصى بأن تدفن معه عصية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هذه القصة رواها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة، ولكنها مروية بإسناد ضعيف فلا تثبت عن أنس رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا، هذا سائل يقول: هل يمكن للمطلقة بالخلع أن تعود لزوجها قبل انقضاء العدة بعقد جديد؟
0: نعم، إذا كان الرجوع إلى زوجها فإنه يجوز لها أن ترجع بعقد جديد وهي في العدة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل قد حكاه بعضهم إجماعا. وإنما الممنوع غير زوجها، فإنها لا بد أن تخرج من العدة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم وصف النصوص بالقرآنية أو القرآنيات؟
0: هذا استعمال يستعمله أهل العلم، ولا أعرف في ذلك محذورا، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا هذا سائل يقول: في السفر الطويل إذا لم يرضى السائق بالتوقف لصلاة الفجر حتى يخرج وقتها، فما الواجب علينا؟
0: لا يجوز لكم أن تمكنوه من ذلك، بل عليكم أن تجبروه بما تستطيعون لأجل أن يتوقف، ولكن لا يكون ذلك بالقوة أو بالاعتداء، وإنما بتهديده بأنهم سيرفعون به إلى مرجعه، وبأنهم سيحذرون منه الناس بحيث لا يركبون معه، ونحو ذلك من الأمور التي لا تؤدي إلى منازعة باليد ونحو ذلك. فإذا لم يتوقف فإنه يصلى على الحال التي تستطيعون الصلاة عليها، ولكن لا ينبغي لكم بعد ذلك أن تسكتوا عن مثل هذا التصرف، بل عليكم أن تبلغوا الجهات المختصة بتصرف هذا السائق، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذه أم إسماعيل من اليمن تسأل تقول: هل يجوز للزوج أن يكذب على زوجته؟
0: الأصل في الكذب التحريم، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد الكذب في أحواله كلها، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في ثلاث، ومنها كذب الرجل على امرأته. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذا كان يقصد الرجل من الكذب على امرأته إصلاح حالها فلا بأس بذلك، وإن استطاع

0: استطاع أن يعرف دون الكذب الصريح فإن هذا أولى، بحيث لا يكون الكذب صريحا، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: نذرت أن أذهب للمدينة على حساب الخاص، لكن بنات المتزوجات ساعدنني في المصاريف، هل هذا مخالف للنذر؟
0: إن كان يقصد بهذا النذر أنه لن يحتاج لأحد ولن يأخذ من أي أحد، سواء كنا بناته أو بنيه، فإن هذا مخالف لنذره. وأما إن كان يقصد بذلك أنه لن يكلفهم أمر هذا السفر، فإن مثل هذا إذا أخذ لا يعد مخالفا لنذره، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. سائلة من اليمن تقول: هل يجوز قراءة القرآن في العزاء بنية الميت؟
0: هذا من الأمور المحدثة التي لو كان فيها خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماتت بناته، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا. وينبغي أن نعلم أن الشيطان يحضر في مثل هذه الأحوال لأجل أن يصد الناس عن المشروع، فالمشروع في مثل هذه الأحوال هو كثرة الدعاء للميت، فهم يأتون بمن يقرأ أو يقرؤون ويشتغلون عن الدعاء للميت، ولربما اشتغلوا عن أداء ديونه وهو معلق بها ولديه مال، فيؤجلون هذا الأمر لأجل هذه القراءة. فأي عمل تريد أن تعمله انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، فإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تبالي، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا تك محدثا شيئا تركه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: هل الديون تمنع استجابة الدعاء وقبول الأعمال؟
0: لا يخلو المدين من أحد حالين: الحال الأولى أن يكون يريد أداء هذه الديون، فإنه إذا كان يريد أداء هذه الديون ولم يستطع أداها الله عز وجل عنه، ولا يكون هذا سببا لعدم قبول دعائه والاستجابة له. الحال الثانية أن يأخذ أموال الناس لإتلافها، فمن أخذ أموال الناس لإتلافها أتلفه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره ذكر الرجل يطيل السفر أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له؟ فإذا أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإن ذلك من أسباب عدم قبول الدعاء، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد

0: تفضل فيها بالإجابة عن الأسئلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله من فضله، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات النافعة المفيدة. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى ملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة طه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الرحمن والواقعة والحديد. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
0: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل في قراءة هذا المتن المختصر الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نعم،
4: قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة.
5: نعم، أورد المصنف مسألة جرت العادة بإرادها في كتب الأصول، وإنما بدأ بها المصنف لمعرفة الأحكام التي سيريدها، إذ الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة هي التي سيريدها المصنف، وأما الأحكام الوضعية فهي التي تتعلق بالصحة والفساد ونحو ذلك مما يكون مرتبا على شرط أو سبب أو وجود مانع ونحوه. وإنما أورد المصنف الأحكام الوضعية ابتداء

0: لكي يعلم طالب العلم القارئ لهذا الكتاب ما هي دلالة هذه الألفاظ الخمس، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. والأصل أنها خمسة، وقد تقسم بعض هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام، قد أشير لبعضها بعد قليل.
1: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده.
0: بدأ بالأول وهو الواجب، وقال إن الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمقصود بذلك ما أثيب فاعله إذا قصد بفعله الامتثال لأمر الله عند وجود النية، ولم يرد المصنف اشتراط النية وقصد الامتثال، لأن الفعل لا يعتبر فعلا صحيحا شرعيا إلا إذا وجدت نية. فقوله فاعله أي الفعل الصحيح الذي استوفى الشروط، ومن الشروط وجود النية وقصد الامتثال. ولذا فإنه لا يعاب على قول المصنف أنه ما أثيب فاعله حذفه لقوله بقصد الامتثال. قال وعوقب تاركه أي عوقب تاركه إذا تركه من غير عذر أو إلى غير بدل، والحرام ضده. هذه الجملة نستفيد منها غير معرفة معنى الواجب والمحرم أننا نقول إن المعتمد عند فقهائنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب، فهما مترادفان في الجملة. وقلت في الجملة لما؟ لأن بعضا من المتأخرين يفرق في بعض الأبواب بين الفرض وبين الواجب، فيجعلون ما كان من الأركان فرضا وما كان من الواجبات يسمونه واجبا، مثل الصلاة يقولون إن لها فروضا ويعنون بفروضها أركانها، ولها واجبات وواجباتها المعروفة التي ستأتينا إن شاء الله بعد. وهكذا يقال أيضا في الحج ويقال غيرها مما يكون فيه ركن وغيره، فلكي يفرق بين الركن والواجب يسمون الركن فرضا، وهذا من باب الاستعمال. وإلا فكلاهما كحكم تكليفي هو واجب، لأنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والدليل على الفرض والواجب واحد، سواء كان دليلا قطعيا من كتاب أو سنة أو دليلا ظنيا. الفرق بين الركن والواجب غرضهم فيه أن الركن لا يسقط بالنسيان، بينما الواجب يسقط بالنسيان حيث كان للفعل واجب وركن. نعم.
1: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله.
0: نعم. قال والمكروه ما أثيب تاركه إذا تركه قاصدا الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب فاعله. ولذا فإن بعضا من الأصوليين جعل المكروه أحد أنواع المنهي عنه، باعتبار أنه منهي عنه على غير وجه الجزم والإلزام، وبعضهم جعله أحد أنواع المباح لأنه نظر للشق الثاني وهو كونه لم يعاقب فاعله. نعم.
1: والمسنون ضده
0: أي لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.
1: والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء
0: أي يستوي فيه الطرفان. وهناك أمور لم يردها المصنف يردها الفقهاء، وهو ما كان خلاف الأولى. وخلاف الأولى يذكره العلماء الأصوليون في داخلا في الكراهة، وأما الفقهاء فإنهم يفرقون بين خلاف الأولى وبين المكروه، فإنهم يرون أن كل مسنون فإن تركه تارة يكون خلاف الأولى وتارة يكون مكروها. إذ المسنون الذي تكون سنته مؤكدة تركه مكروه، والمسنون الذي تكون سنته غير مؤكدة يكون تركه خلاف الأولى. نعم. وسيأتي في الأصول إن شاء الله.
1: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه.
0: نعم. هذه مسألة مهمة، وهو أن الفقه في الدين واجب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ ومسلمة. وهذا العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم ومسلمة إنما هو العلم الذي يحتاج إليه المسلم والمسلمة، فإن كل مسلم ومسلمة محتاج إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبادة، فيجب عليه أن يتعلم من ذلك ما يؤمن

0: أدي إليه كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا كلف أن يتعلم أحكام الصلاة والصوم حيث لا مانع، والحج والزكاة إن كان مستطيعا الحج ومالكا النصاب بشروطه الأخرى، فيجب عليه أن يتعلم أحكامه. ومثله يقال أيضا في البيع والشراء. ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر فأمنع الصراف، أي الذين يتعاملون بالصرافة، أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والربا. فدلنا ذلك على أن من باشر أمرا وجب عليه أن يتعلم حكمه، بل إن في بعض المسائل إذا لم يتعلم الحكم وأخطأ فإنه لا يعذر بالجهل فيه، لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرة. وقد فصلها العلماء ما هي الأمور التي يعذر في الجهل بالجهل فيها وما التي لا يعذر بالجهل فيها.
1: قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
0: نعم، جرت عادة العلماء أنهم يبدأون بالطهارة لأن الطهارة شرط للصلاة والصلاة أول أركان الدين.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
0: نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وهذه المباني تسمى المباني الخمس للدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وقد جاء في بعض الألفاظ تقديم بعض جملها على بعض. هذا الحديث من حديث الأصول، وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الأحاديث الجوامع التي بني عليها الدين تصل إلى ما يزيد عن 30 بقليل، ثم تمم هذه الأحاديث النووي في 40 فجعلها 40 حديثا. وذكر أعني أبا عمرو بن الصلاح والنووي هذا الحديث حديث ابن عمر منها، فهو من الأحاديث المهمة التي يبنى عليها الفقه، وهي من جوامع الكلم.
1: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له.
0: نعم، ناسب أن المرأة إذا ذكر هذا الحديث أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وذلك أن معرفة الله عز وجل وتوحيده أن ذلك هو الفقه الأكبر، كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: ومن لم يحسن الفقه الأكبر لم يبارك له في الفقه الأصغر. ولذا فإن أول ما يجب على العبد إفراد الله بالعبادة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جرت عادة كثير من فقهائنا عليهم رحمة الله أنهم يوردون في كتب فقههم في مبتدئها أو في آخرها جزءا في الاعتقاد، وممن فعل ذلك الشيخ أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي قاضي الكوفة رحمة الله عليه، فإنه أورد في مقدمة كتابه معتقدا شمل معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، ثم شرحه هو في جزء، وقد نقل بعض هذا الجزء الشيخ تقي الدين في بعض كتبه. ولذا فإنه لا تفريق ولا يمكن الفصل بين نوعي الفقه: الفقه الأكبر والفقه الأصغر. ولذا فإن المصنف وغيره من أهل العلم كثير من جميع المذاهب الفقهية يريدون مجمل الاعتقاد في البدايات. ولذلك قال المصنف إنه يجب معرفة الله عز وجل والاعتقاد والتصديق، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، ثلاثة أمور. أولها العلم، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن لم يكن عالما فليس بموحد، لأنه لا بد أن يعرف الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأفعاله كما تعلمون. قال: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، فلا بد أيضا من الاعتقاد، ولذلك فلا بد من علم واعتقاد معه وهو التصديق، ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم بعض الناس، بل لا بد من العلم وهو المعرفة، وإنما يتفاضل الناس فيه قوة في الإيمان ونقصا بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإن أهل السنة والجماعة أجمعت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة

0: وبالعلم، وينقص بالمعصية وبالجهل. دليل أن العلم يزيد في الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، ومن دلائل الإيماء والتنبيه للعلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الشارع منزه عنه. فدلالة الاقتران هنا تدل على أن العلم يزيد بالله علما. فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بأحكامه والعلم بأفعاله والتفكر فيها، كل ذلك مما يزيد إيمان المرء ويقينه به سبحانه وتعالى. الجملة الثانية قوله: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق واعتقاده صحة ذلك. والأمر الثالث قال: التزامه، أي التزام بما علم. ولذلك فإن من أهم الأمور في التوحيد أن لا يأتي بناقض، فمجرد العلم ومجرد التصديق لا ينفعان إن لم يأتي بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض. ولذلك فإن من التزام التوحيد عدم الإتيان بنواقضه، سواء كانت أفعالا أو كانت تركا. ولذلك قال الشيخ: وعلم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وانظر لفقه الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الألوهية لأن الإيمان بالألوهية يستلزم الإيمان بالربوبية، كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد هذه بعضها مقتضي لبعض ومستلزم لبعض. والذي خالف فيه مشرك الجاهلية ومن بعدهم إنما هو في توحيد الإلهية. ولذا كان من أهم أنواع الأمور التي تحتاج إلى تبيين، وكثير من الأمور القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج في كتب الفقه. ولذا فإن الفقيه إذا عبد الله عز وجل على الطريقة السوية استقام له توحيده بإذن الله عز وجل. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
0: نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قضية الحديث عن الإخلاص. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يقصرون في الحديث عنه، لأنهم إنما يتكلمون عن نية القصد فقط، إذ النية نوعان: نية الإخلاص وعدم الرياء والشرك، والنية الثانية نية القصد. قال: والفقهاء يتكلمون عن الثاني ويهملون الأول. ولذا فإن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله عز وجل، ومحبة له سبحانه وتعالى، وتعلقا به، وتوكلا عليه. واعلم أنه كلما ازداد العلم كلما ازداد التعلق بالله عز وجل، إن كان العلم نافعا، كما جاء في الخبر: إنما العلم الخشية. فكل علم لا يفيد صاحبه خشية وتوحيدا لله عز وجل، وتعلقا به جل وعلا، وصدق توكل وإنابة واستعانة به، فإنه ليس بالعلم النافع. وإنما ربما كان ذلك العلم الذي تعلمه المرء علما ضارا غير نافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وأنت أيها الموفق إذا تعلمت علما أو جلست في درس، فاختبر نفسك في أمرين: اختبرها باعتبار قلبك، هل زاد قلبك تعلقا بالله عز وجل وزاد إيمانا به سبحانه وتعالى؟ فإن هذا علامة الانتفاع بهذا العلم. وقد كان الصحابة إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعال نؤمن ساعة، فيتلون آيات كتاب الله عز وجل ويتدارسونها، ذلك هو العلم. الأمر الثاني: إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافع أم ليس بنافع، فانظر في عملك، هل أصبح عملك بعد ذلك مستقيما على سنة وصواب أم أنه ليس كذلك؟ فإن صلاة العالم وطالب العلم ليست كصلاة غيره، فإن الأول يقتدي في حركاته وسكناته بالسنة. كذلك انظر في عملك، هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟ ولذا من أراد أن يعلم هل علمه نفع أم لا، فلينظر في هذين الأمرين: ينظر في قلبه، وينظر في عمل جوارحه. فإن لم يرى تغيرا في ذلك، بل ربما رأى نقصا، فليراجع نفسه وليلمها، فإن

0: نفس المؤمن لوامة، وإياك أن تكون ممن استغفله الشيطان فترك العلم بحجة أنه لم ينتفع به، فذلك جهل مركب وأيم الله. وهذا معنى قول المصنف يوجب ذلك إخلاص جميع الدين لله عز وجل، أي كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يستعمله، أي يستعمله في الطاعة. وفي الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن من أعظم الاستعمال الفقه في الدين. وفي كتاب الله عز وجل: ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالإسلام والعلم والاستعمال في الطاعة والهداية للناس كلها بإرادة الله عز وجل الكونية التي يصرفها لمن أحب سبحانه وتعالى. قال: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة لله وحده. الظاهرة والباطنة المراد بالظاهرة أي ما يراها الناس، والباطنة ما كانت من عبادات السر. واعلم أيها الموفق أن لعبادات السر أثرا في القلوب عظيم جدا، كلما كان المرء له سريرة مع الله عز وجل كلما كان ذلك له أثر في حياته. ومن أعظم ومن أحسن من تكلم عن عبادات السر وأثرها الشيخ تقي الدين في أول كتاب الاستقامة، فإن له كلاما نفيسا يراجع في محله. قال: وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فلا يصرف لله عز وجل أي أنواع العبادات، وهذا من فقه المرء ألا يصرف العبادات إلا لله عز وجل وحده. ولذلك فإن صرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النوعين معا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
0: نعم. يقول: إن هذا الإخلاص لله عز وجل الأنبياء فيه سواء، كلهم أمروا به ولم يختلف أحد عن أحد فيه شيئا في الجملة. قلت في الجملة لأن الإيمان بالرسل قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، والإيمان باليوم الآخر قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني سأذكر من نعته ما لم يذكره نبي. فمن تفصيل بعض أخبار يوم القيامة أخبار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لم يذكرها نبي قبله، ولذلك قلنا إنها في الجملة، إذ التفصيل فصل للنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لم يفصله أحد من الأنبياء قبله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا لشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأنبياء يختلفون في الشرائع والأحكام الفروعية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء إخوة علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فكلهم جميعا متفقون على الفقه الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة، ويفترقون في الأحكام الفروعية التكليفية الأخرى.
1: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
0: نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني من أركان الشهادة، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. قال: ومعنى هذه الشهادة أن يعتقد، فلا بد من الاعتقاد مع العلم، فإن العلم يستلزم الاعتقاد والتصديق. قال: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. فقوله أرسل محمدا يدل على الاصطفاء، وليس كما قال بعض من لا خلق له قالوا إن النبوة تكتسب اكتسابا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي اصطفاء، فإن الله يصطفي من الملائكة ومن الناس ما شاء جل وعلا. فاصطفى الله عز وجل خير الناس محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لنا. قال: أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن سواء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بشيرا ونذيرا، أي مبشرا بما وعد الله عز وجل، ومنذرا لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. يدعوهم إلى توحيد الله وهو إفراد العبادة وطاعته بالامتثال في العبادات، ويكون ذلك بتصديق خبره، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن الامتثال بفعل الأمر

0: واجتناب النهي إلا بعد التصديق. فمن لم يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي فإن امتثاله غير صحيح. والناس يختلفون في التصديق، وأكمل الناس تصديقا الصحابة، بل أكملهم تصديقا أبو بكر رضي الله عنه، لذلك فضل على غيره. ومن تصديقه لما أخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، لما أخبر بذلك من الضحى من اليوم التالي ومن صباحه ماذا قال أبو بكر؟ قال: لو قالها فقد صدق. وهذا من كمال التصديق، مع أنه في ذلك الموضع كان فتنة لبعض الناس، فإن بعض الناس ارتد عن الدين لما جاءه بعض الخبر الذي لم يقبله عقله. ولذا فإن المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الرسول لا يأتي بشيء من عنده. ألم تسمع قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إنما هو بوحي من الله عز وجل.
1: قال رحمه الله تعالى: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. وأنه
0: لا صلاح ولا سعادة للعبد فردا ولا للجماعة مجتمعا إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحبه الله عز وجل فإنه السعيد في الدنيا والآخرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يشمل الفرد والأولياء جماعة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، وهو المطيع لله ولرسوله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. أي سعادة هي أعظم من هذه السعادة لمن أحبه الله عز وجل؟ والناس درجات، فإن كل مؤمن يحبه الله عز وجل، وكلما كمل إيمان العبد وزاد كلما زادت محبة الله عز وجل لذلك العبد. ولذلك فإن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون جميعا، وتزداد الولاية بحسب ازدياد الطاعة، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم.
1: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين.
0: نعم، لحديث عمر رضي الله عنه المعروف.
1: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية.
0: نعم، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المرء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات، وهذه المعجزات منها ما كان في عصره ومنها ما بقي بعد عصره. فمما بقي بعد عصره أعظم المعجزات وهي كتاب الله عز وجل الذي خوصم وتحدي به فصحاء العرب وبلغاؤهم، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بعشر آيات أو بآية. كما أن من المعجزات الباقية خبره صلى الله عليه وسلم، إذ فيه من النبوآت ومن الأخبار عن أشراط الساعة وغيرها ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من معجزاته. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلفظه حكم، ولغته فصيحة، ورأيه سديد، واجتهاده صحيح. حتى اجتهاده عليه الصلاة والسلام صحيح، لأن الفقهاء في كتب الأصول يقولون: هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ على قولين، والمعتمد عند فقهائنا أو الصحيح منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، واجتهاده أكمل الاجتهاد وأصحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والأخلاق العالية، فإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، ألا تقرأ القرآن؟ قال: وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق، وهذا لا ريب فيه. قال: والمصالح الدينية والدنيوية. هذه الجملة تدلنا على أصل من أصول الفقه المهمة، وهو الاستدلال بالمقاصد والمصالح، فإن أكثر أهل العلم على الاستدلال بالمصالح، ومن أنكره من أهل العلم ك كالإمام

0: فيكون حينئذ الخلاف خلافا لفظيا. نعم، نقف عند هذا الجزء. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 14:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

0: يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد

0: وهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن،
0: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن،
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.
1: تسابيح. سبحان من شواهد اليقين به لا تقبل الغفلة، جعل العبادات من التقوى، والتقوى شاهد اليقين، واليقين جادة السائرين، معروف سبحانه بالإحسان، مقصود في كل آن، مدعون بكل لسان، الجميل الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، واستدلت بحكمته على صنعته أولو الألباب. سبحانه وهو الحسب كفيلا، وتم أمر من اتخذه وكيلا. سبحان الله عالم الغيب المكنون، سبحانه عدد الحركات والسكون، سبحانه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه، لا يشقى من أسعده وعافاه، ولا يمنع من أعطاه، بر ودود والملك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الحاقة حتى سورة النبأ.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

لا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الحاقة حتى سورة النبأ.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: العبادة هي الجامعة لكمال محبة الله وخوفه ورجائه مع الخضوع.

0: له والانقياد لأمره، وهي الغاية من خلقنا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمنة فيها لله ابتداء وانتهاء، فمنه الإيجاد والإعداد والإمداد. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأفضل العبادات العمل على مرضات الرب سبحانه في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت. فالعابد الصادق غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة منها سار إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في ذهابه إلى ربه حتى يضع عصا الترحال في هذه الحياة. لما أمرنا الله بعبادته؟ وهل هو بحاجة إليها؟ سؤال يدور على ألسنة بعض الشباب، وقد يكون مصدر إشكال لديهم. ومهد للجواب قائلا: إنه لن يفهم معنى العبادة وحقيقة عبودية العبد لربه من لم يقدره سبحانه حق قدره. إن حكمة العبودية وغايتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب سبحانه وعظمته، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها. اعلم أيها الموفق أن الله سبحانه ما أمرنا بعبادته عبثا أو لحاجته إليها، حاشا وكلا، وإنما كان هذا لحكم جليلة عظيمة. ودعني أسلط الضوء على ثلاث منها. أولا، أمرنا الله بالعبادة لأنها حقه، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحق يؤدى لصاحبه بمقتضى كونه حقا له، لا بمقتضى كونه محتاجا له. والله تعالى له علينا حق عظيم استحق به عبادتنا وحده من جهات عدة. فهو ربنا وخالقنا ونحن مخلوقون له، وهو سيدنا ومالكنا ونحن عبيده، وهو رازقنا والمنعم علينا ونحن الفقراء إليه حتى في اللقمة والشربة والنفس. وثمة سبب الرابع، وهو أن له الكمال المطلق والجلال والجمال، فالله يعبد لأنه أهل أن يعبد. ومن تأمل طرفا من كمال أسمائه وصفاته أدرك حقيقة هذا. والإشكال الذي يرد في شأن العبادة لا يرد إلا من ضعف تعظيم الله، فعظم تعبد. هذه هي القضية باختصار. ثانيا، الله أمرنا بعبادته لا لحاجته إليها، وإنما لحاجتنا إليها، فإنه منعم متفضل علينا حين أمرنا بعبادته. إذن العبادة حاجتنا لا حاجته. الله يريد أن ينفعك لا لينتفع بك، وصدق من قال: كل يريدك له إلا الله، فإنما يريدك لك. فالعباد العباد إنما يعملون لأنفسهم ولمصلحتها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه وعليه. فالكريم سبحانه أمرنا بالعبادة لنفعنا وسعادتنا، ننعم بها في الدنيا ثم ننعم بسببها في الآخرة. يا عابد الرحمن، أيقن أن العبادة رونق الحياة وبهجتها وأنسها، ومن عرف قدرها لهج لسانه بحمد الله عليها أكثر من لهجه بحمده على نعمة الصحة والمال والولد. لا تقل لما أمرنا الله بعبادته، بل قل: الحمد لله أن أمرنا بعبادته. لا تعجب من أن الله أمرنا بعبادته، بل اعجب لكرمه أن قبلنا عبيدا له مع عظيم تقصيرنا. حذار من وسوسة شياطين الإنس والجن أن العبادة أثقال وأغلال لا ورب السماء، إنما الأغلال في الإعراض عنها. الإعراض عن عبادة الله هو الغربة مع النفس، والنفرة بين الجسد والروح. إنه الضيق والتيه والضياع، إنه الضنك والشقاء. من لم يعبد الله تائه بائس، حيران عطشان، وإحصاءات الانتحار شاهد لا يكذب. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عبادة الله نور للبصيرة وحياة للقلب، سلامة من الضياع وحفظ للعمر، وتعطير للأنفاس وغسل للأدران، ودواء للأدواء وعلاج للهموم. ها هنا أقف، وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لربنا المعبود.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة، وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال

لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفي.

قحطان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا.

تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية. متفق عليه. قوله أترون أتظنون عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قرشيا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد وحتى أكلوا العظام. وفي رواية لهما فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر، لفظ البخاري استسق الله لمضر، فإنهم قد هلكوا. وفي رواية لهما فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فقال لمضر إنك لجريء، فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، فمطروا. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. متفق عليه. قوله كسني يوسف أي كسني أيام يوسف من القحط العام سبعة أعوام. وقوله حصت اجتاحت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. رواه مسلم. قوله غرة غفلة، وقوله سلمة أسرى، وقوله فاستحياهم تركهم أحياء ولم يقتلهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رواه مسلم. قوله نوء نجم. عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقلت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. وفي رواية لهما يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية لمسلم مهي عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. زاد مسلم في رواية فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية. متفق عليه. قوله الفحش التعدي بزيادة القبح في القول، وقوله والتفحش التكلف في اللفظ.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.

0: وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.